يشتبه بطابة ما بيت نسي بيت الدار بيت علي بيت اللانش بيتك وشابريخو لعيدا مكوب الخطا شيرتان شفعتا ونحمتا

كريمي إليها بكل ليل أكبر رحميها رحمك ربي بانو لفنيها أكبر رحميها

سيدها ربك شو ما سيأتي الخير ما الخير وأكيد فانكرا ريحان على ميتا هشبين وضوي ريحان شوبا حدش منك قديم.

بالتنسيق وتشعر من أهل تقول بمحطة وتبرر خيش بريد وحلسة مرحلها من الشيء وما دعا بطيك رفع حيث.

ونحن بوشنا بمعسين نخلع بعبونتين إذا نفر أشبر بيصان عريب روش نوين روحي عبوتين أسمع كلا تحن نخلب المشفاق نتخل بلها سنة سنة هالتبع نتخل عقل مسلم مدور وزيسا دروس معسين بشوريخا كروش نخليليخا ونزاكي مناسة بشوات نبي ممجيع يسافي شبو تمرسا متحرك شبير نخل ناس عدو شبو شهام كدعو كي تشيو لي بالصرور يخودي ما سيري هتكوا انا دوير وين ولا في ابوتين تو انا فنخت في اللاتين وسلام كانوا متحنتين شيا روزي فني مخشور تو انا فنخت وين ولا في ابوتين صديقي ما نحن غير حطانو ابا الحطانو عمينو فشانو نحن ابوتينو من شبتينو حتى تقول يا خبا منينو خسيتي أماتي وزيانة في شعر دوناي بيعت نسات عمر حتى في سيرة مخسف في شعر لو يتليا وزيانة وزيانة مرحب أشابلو أخانو ما أخلو تنسوروت بغابلو بطنو تراتيخ يمين وللوت غزانو جنامنو جايينو زبنا دوخي بلا شونا را زبنا واحدو في محل بالليل

أنا أمري ما دوني دوني وجهك وليس كل أمري في أمري أمري ما أنا أمري ما دوني دوني يسعي بسعة وقلبة أمري

برحمه في حين سير خزين لالتقاف وعلان عزل بقميرا بن شبيان سلمت وحي بسف شعول حياة ما رحميك بشوتي بحيم توفي بكشم بشعاد نوم كما كل حي بحي ربي محمي رمك لك معي شيخ من ما شميخا أنا أذوين وعينو أسر بين الوثير بتهم خي سيد وكل مقب شهيد في بحيرة بالعاد العاد شيء وزام الشيخ ما في التوسير رحونا من

العين غيره يا ابو تينو بس عذانو كرنوخا يعني الامور حميخا يرتلوخا يما سيلانو يعتلن ويوم خلو بيوم تلاتينو يعتلن شيلو من سبرينو